النظافة الورد اللي مدهرت نخدها ما إلى نوتها يدرضها السين وتيان وارد وقلو كخاف أكلتي انت أكل دغل مودا انتكن نكي دقي نستنى سريغاس وارا الطفاني مانا وارانا لصل انت هوا نطافا واني ضير غايتا جنتي سقدين هي التيسا قدين تيدي ولن فين اتهرت يولا غنا دطافا واد ما دقنيت فلا سخال التالين غادي هالي هوا دي هالي هالي هالي تجي خال سيادة